0: ديش حرت ملاغو
1: ري راي راشو
0: واوي وزيقو غم تيغالتا
1: ري راي راشو
2: راديو ليبر ان بيريغورد.